صوي نا ونينا اسياحا نا امبو فرمو ومبي اتستم فرما امو يدين ريفرنس ربا نا ابسي افي واتي مونوما نا تترما وابا مو اتسا اوجا يي تراو نا ابسي وواتي